بشوفك عاليمين وشوفك عالشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف ك.

بدني بحسد ان شاء الله بتغلى بالغمى. وبما انه الدنيا هيك يوم الك يوم عليك، يوم بتصافحك بحرارة ويوم بتلوي لك.

حبيبي انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

0: عن الناس كلها.
1: SBS عربي بيت أستراليا للأغاني العربية.

تربيته على الشيء السليم. عارف اني مش مثالي بس طمعان في كرمك تخلي حاله أحسن من حالي، وانا وعدك يا رب هحاول أبقى أحسن أب وديه اللي ما شفته في نهر طفولتي اللي نضب.

0: أرض الواقع. خفف من الأحلام شوية.
1: SBS عربي.

0: ربك الهادي يحلها ربك الهادي.
1: تقدم لكم أحدث الإصدارات الملوعات العربية على SBS عربي.

0: مرت سنة وخاف ليروح العمر وننتظر الشوق باقي باقي ممحى
1: SBS Arabic Pop Arabic.

0: مش حاسس بشي.
1: استمعوا على السماعات الذكية. هذه هي SBS عربي.
2: بشوفك على اليمين وشوفك على الشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف

0: تبا تاني لا.
1: استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة من الاثنين إلى الجمعة.

حبيبي انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: مرحبا، أنا بترا طوق الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحا ومن الاثنين للجمعة.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online, and on radio.
3: أنتم مع Weekend بالعربي على الموبايل، الإنترنت، والراديو.
4: صباح الخير أعزائي مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. نبدأ كما جرت العادة بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم، ونتوجه بالاحترام إلى شعب الكامرايغال من أمة كورينغاي وإلى شيوخهم وكبارهم في الماضي والحاضر. كما نقر أيضا بجميع شعوب الأبورجينيين وسكان جزر مادياك توريس الذين يستمعون إلينا الآن. مستمعينا، أنتم مع برنامج ويكند بالعربي صبيحة يوم الأحد في الخامس من شهر يوليو تموز 2026، ومعكم سناء وهيب. أسبوع آخر يتزامن مع انطلاق أسبوع النايدوك الوطني لعام 2026، والذي يمتد من الخامس إلى الثاني عشر من تموز يوليو. يصادف هذا العام الذكرى 50 لهذه المناسبة الوطنية تحت شعار 50 عاما من الإرث والتميز، واحتفاء بالقادة والنشطاء والفنانين من الشعوب الأولى الذين أسهموا على مدى 5 عقود في ترسيخ ثقافاتهم والدفاع عن حقوق مجتمعاتهم وإلهام الأجيال الجديدة. مستمعينا، هذا الأسبوع عرف الكثير من مجريات الأمور في الشرق الأوسط، منها المباحثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في الدوحة، والتي تعكس استمرار قنوات الحوار بين الجانبين رغم بقاء أكثر الملفات الحساسية من دون حسم. وفي مقدمتها البرنامج النووي ولبنان ومضيق هرمز الذي لا يزال يشكل إحدى أبرز بؤر التوتر في المنطقة. ومن القضايا الأسترالية كذلك الشتاء الدافئ غير المسبوق وتداعياته، بالإضافة إلى غلاء المعيشة والقوانين الجديدة الهادفة إلى حماية المستهلكين. لن نبتعد اليوم عن أجواء كأس العالم لكرة القدم 2026، ونواكب أبرز وسنواكب أبرز القصص والطرائف التي رافقت البطولة داخل الملاعب وخارجها. حكمة اليوم تقول: يأتي البعض إلى حياتك كنعمة. حكمة اليوم تقول: يأتي البعض إلى حياتك كنعمة، ويأتي البعض الآخر كدرس، فحافظ على النعمة وتعلم من الدرس. أعزائي، ابقوا معنا خلال هذه الساعتين، حيث سنستمع إلى Best of SBS عربي خلال الأسبوع، وذلك بعد هذا الفاصل الغنائي.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: Unscripted, untamed, unforgettable.
4: Alone Season 4, The Arctic.
5: Nothing can prepare you for this.
3: 10 brave souls, far from home, close to freezing.
6: It's a whole new frontier.
7: Oh my God!
3: The absolutely real.
8: Cold like this can kill you.
3: Reality series.
9: It's on like Donkey Kong.
3: Alone Australia. Streams 15th of July on SBS On Demand.
10: ويكند بالعربي
11: على SBS عربي.
10: أفضل مقتطفات الأسبوع.
12: أهلا بكم ببرنامج ويكند بالعربي الذي ابتدأ بالفعل من السادسة ومستمر معكم إلى الثامنة صباحا. أعزائي، من المواضيع التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع أن الشرطة الفيدرالية الأسترالية ألقت القبض على رجل يحمل الجنسية التايوانية ويبلغ من العمر 34 عاما بتهمة تهريب أشخاص، وذلك بعد وصول قارب يقل ما بين 10 إلى 15 شخصاً من جنسيات أجنبية إلى أقصى شمال ولاية كوينزلاند. تقول الشرطة إن المجموعة وصلت إلى الشاطئ قرب مدينة كيرنز في حوالي الساعة 3 من فجر الثلاثاء قبل أن تنقل بواسطة سيارات إلى مدينة ويبا التي تبعد نحو 50 كيلومتر. وبحسب نائب دائرة كوك ديفيد كيمتون، فقد أثار الوافدون الجدد دهشة عدد من السياح عندما توجهوا إلى أحد المخابز المحلية قبل أن تتمكن السلطات من توقيفهم بالقرب من أحد الحانات. كان هذا موضوع عن الهجرة غير الشرعية إلى أستراليا. أما الآن فسنتابع حلقة جديدة من بودكاست طريق الهجرة.
13: طريق الهجرة. أهلا بكم في بودكاست طريق الهجرة من SBS عربي. أنا بترا طو الهندي.
14: وأنا فارس حسن. ونذكر في مطلع هذا اللقاء وهذا البودكاست أن المعلومات الواردة فيه على سبيل المعلومة العامة، ظروف الفردية تختلف من شخص لآخر، لذا يرجى دائما استشارة محامي أو وكيل هجرة مستقل.
13: فارس، أستراليا احتفت بمحطة تاريخية الأسبوع الماضي، تمثلت بتجاوز عدد التأشيرات الإنسانية الدائمة الممنوحة منذ عام 1947، عتبت 1,000,000 تأشيرة، بلحظة تعيد تسليط الضوء على الدور يلي بيلعبه اللاجئين بتشكيل الهوية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلاد.
14: صحيح، وفي ظل استقطاب سياسي حتى يشكك في هذا الدور. بهالمناسبة طبعا بترا، للأسف يعني عالمنا يشهد مستويات غير مسبوقة من النزوح، طبعا حروب وأزمات إنسانية ونقاش متجدد حول سياسات اللجوء الأسترالية.
13: طلبات الحماية المقدمة ترتفع، واليوم في فرق بين طلبات المقدمة من داخل أستراليا التي تخضع لتقييم مباشر بعد الوصول والطلبات المقدمة من خارج أستراليا. واليوم من نسأل يمكن شو الفرق وشو يلي بيأكد أو بيضمن مسار لهذه الأرض البعيدة، وشو أبرز المعايير يلي اليوم تعتمدها السلطات الأسترالية بتحديد من يستحق الحماية الإنسانية أو صفات لاجئ.
14: خلينا نجيب على هذه المجموعة الهامة من الأسئلة مع محامي الهجرة باسم حمدان. أهلا وسهلا فيك باسم، يسعد صباحك.
6: صباح الخير سيد فارس، صباح الخير سيد بيترا، صباح الخير مستمعين الكرام، تحياتي لكم.
13: هلا يا باسم، مشتقنا لصوتك.
14: ومين بتشجع بكأس العالم باسم؟ لازم
6: صراحة هلا هم احنا مع السكر ومع مصر، يعني فمقسومين بالنص.
14: دبلوماسي باسم دائما.
13: يعني ما في خسارة، هيدا الحلو.
6: يا بالضبط.
14: يلا خلي الأفضل يفوز. باسم يعني تعرف حتى موضوع التنوع واللجوء والهجرة انعكس على كأس العالم، على السكروز. نعم. نعرف في منهم كمان وصلوا لاجئين إلى أستراليا وعم بلمعوا اليوم، عم بمثلوا أستراليا، ولكن يبدو في فارق قانوني اليوم يعني بين برامج اللجوء المقدمة أوفشور وبرا أستراليا وطلبات الحماية التي تقدم هنا.
6: أي نعم، صراحة أستاذ فارسيت بسر مستمعي الكرام، أول فرق منقول هو الفرق الكبير والواضح دائما بيكون مكان التقديم على اللجوء أو الحماية. يمكن كثير من المستمعين الكرام بيعرف انه التقديم على اللجوء الانساني او الهيومانيتيريان فيزا، ان كانت فيزا 200 201 202 203 204 هذول بيصيروا من خارج استراليا، وعاده بيكون لازم يكون في كفيل هنا في استراليا. للشخص بده يجيب احد اقاربه او احد مثلا افراد عائلته من برا. والفرق كمان لازم كل تقريبا المعاملات اللي بتتقدم من خارج استراليا يكونوا مسجلين باليو ان اتش سي ار، اللي هي اليونايتد نيشن هاي كوميشنر فور ريفيوجيز، اللي هي المفوضيه السامي لحقوق اللاجئين. بينما فيز الحمايه، والفرق بتلاقيه دائما بالاسم انه بين اللجوء وبين الحمايه، الحمايه هنا للاشخاص اللي وصلوا على استراليا بشكل قانوني وخايفين يرجعوا على البلد اللي هم جايين منه. الفرق كمان بيكون فيز الحماية ما بدهم حدا يكون عندهم كفيل اللي يكفلهم جوا البلد. هنا بصير التعامل بين مقدم الطلب داخل استراليا دايركتلي أو مباشرة مع دائرة الهجرة، وبيقدم على الفيزا اللي احنا متعودين عليها اللي هي 866 أو البروتكشن فيزا.
13: بس إذا بدأ انطلق لي يعني طلبات الحماية الإنسانية المقدمة من داخل الأراضي الأسترالية مثل ما أنت ذكرت، شو أبرز الشروط يلي بتعتمدها اليوم الحكومة الأسترالية والسلطات الأسترالية لقبول هذه الطلبات؟
6: صراحة سيد بيترا، في هنا معيارين دائما رئيسيات عند الهجرة ومقدم الطلب، اللي هو المعيار الأول لمعيار اتفاقية اللاجئين لعام 1951 اللي استراليا برمت أو وقعت على هاي الاتفاقية، اللي هي بتنص تعريف وبتعرف كمان تعريف اللاجئ اللي هو الشخص اللي بدخل

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: زمان هلا في حال الشخص ما طبق عليه واحد من هاي الخمس امور اللي نصت عليها الاتفاقيه، بننتقل لمعيار ثاني اللي هو بتوقع كثير من المستمعين سمعوا، اللي هو الكومبلمنتري اوبليجيشنز او البروتكشن اوبليجيشنز او المعايير التكميليه. وهنا المعايير التكميليه استراليا حسب القانون الأسترالي اللي هو Migration Act 1958 عام 1958 بنص إنه أستراليا أو الحكومة الأسترالية يمنع عليها إنها ترجع شخص على دولة فيها حرب وممكن يصير فيها عليه اضطهاد بغض النظر إذا انطبق عليه تعريف اللاجئ أو لا. وهنا الكومبلمنتري اوبليجيشنز احنا دائما بنلاحظ انه دائما الهجره بياخذوها فعليا بعين الاعتبار، انه اذا شخص اجى مثلا بدي اقول هلا احنا في عندنا حروب زي ما تفضلت استاذ فارس في البدايه بتمر قاعدين احنا كثير بصراعات، للاشخاص اللي وصلوا مثلا على سبيل المثال من اليمن، اذا هذا الشخص وصل هون على استراليا وما كان بنطبق عليه، يعني هو اذا رجع على اليمن ما راح يصير فيه عليه اضطهاد بناء على الدين او العرق او الجنسيه او الراي السياسي او انتماء لجماعه اجتماعيه معينه، دائما يجي ممكن يرفض طلبه بناء على هذا المعيار. ولكن لازم كمان ياخذ بعين الاعتبار انه اذا رجع على اليمن، حاليا اليمن بتمر بازمه انسانيه صراحه كثير كبيره، فاستراليا هون بتعطيه اللجوء بناء على المعيار التكميلي اللي هو الكومبلمنتري اوبليجيشنز.
4: شو حلو هالتوضيح وضروري. طب باسم، يعني كمان في تساؤل عند كتار واحنا منهم، هل الطريقة اللي وصل فيها طالب اللجوء بتفرق على فرصه في الاستقرار لاحقا بأستراليا؟ يعني وصل بالقارب أو وصل مثلا بالطيارة تأشيرة زيارة، هل المواضيع بتتاخد هالجزئية وهالتفصيلة بتفرق في مسار الاستقرار؟
3: نعم أكيد أستاذ فارس بترا، هنا طريقة الشخص وطريقة وصول الشخص إلى أستراليا ومتى كمان قدم على اللجوء معيارين جدا مهمات بيجب يأخذهم بعين الاعتبار عند البدء في طلب الأشخاص. على سبيل المثال الأشخاص اللي وصلوا هنا بطريقة شرعية الأصل إنهم دائما بيستحقوا إنهم يقدموا على اللجوء، وهنا بدنا نفرق بين انه بيستحق التقديم او بيستحق حصوله على الإقامة الدائمة اللي هي اللجوء. الحق التقديم على طلبات اللجوء مكفول بالقانون للجميع، حق اعطاء فيزا اللجوء فقط مكفول لدائرة الهجرة. سو اذا انت اجيت هنا على استراليا بشكل قانوني وانت بتؤمن انه ممكن ينطبق عليك القانون ان كان التكميلي او المعيار تبع اللاجئين، اذا انت فيك تقدم، ولكن البت في الطلب هذا بده يكون لدائرة الهجرة. الامر الثاني اللي دائما الهجرة بياخذوه بعين الاعتبار، هل الشخص وصل بطريقة غير شرعية؟ كل شخص وصل هون على استراليا بطريقة غير شرعية لا يحق له انه يقدم على فيزة الحماية، وهذا القانون تغير بأكثر من 13 سنة اللي هو بسنة 2013، مع أنه للأسف إلى الآن بنشوف في أشخاص بيصلوا هنا أو بيحاولوا أنهم يصلوا هنا عن طريق القوارب، ولكن البوليسي أو اللوائح القانونية تبع دائرة الهجرة صارمة جدا واضحة تبع الحكومة وقاعدين برجعوهم. أنا كنت صراحة بقرأ بالأخبار البارحة وأول امبارح وصل كمان قارب على أستراليا وكمان تم إرجاع هذا القارب، ففي فرق جدا كبير كيف الشخص بدخل هنا على أستراليا.
5: باسم، انطلاقا من يلي عم بتقوله اليوم، شو الفارق بين تأشيرات الحماية الدائمة وتأشيرات الحماية المؤقتة يلي اتنيناتهم من داخل الأراضي الأسترالية من حيث الحقوق الخدمات وفرص الاستقرار؟
3: ست بيترا صراحة سامي الكرام، أنا دائما بنزل هذا السؤال أكثر من 10 مرات باليوم. إنه باسم أنا شو الفرق بين الإقامة المؤقتة والدائمة بالنسبة للحماية؟ أهل غزة اللي وصلوا هنا، أهلنا من غزة وصلوا هون أخذوا إقامات دائمة أو مؤقتة، شو راح يطلع لهم حقوق؟ هلا صراحة هنا للتوضيح، الوزير بإيده إنه يعطي أشخاص فيز مؤقتة وليس فيز دائمة بالنسبة للحماية،

0: شيء احنا مثال حي الان قاعد بصير، اللي هو اهلنا من غزه لما وصلوا هون على استراليا بطريقه قانونيه، والاغلبيه وصلوا على فيزا سياحيه او تاشيره سياحيه هروبا من الحرب، تم اعطائهم اقامات مؤقته، مع انهم هم قدموا على اقامات دائمه. ففي عندنا احنا اقامات مؤقته لا زالت، وفي كثير بيعتقدوا انه من 2013 لما انتهت قصه الوصول لاستراليا عن طريق القارب انتهت الاقامات المؤقته، ولكن هي لسه موجوده بالقانون وتم تطبيقها الان كمان مره. فيزا 449 اللي هي Temporary Humanitarian Visa اللي هي الحماية الإنسانية المؤقتة، بعدين أهلنا من غزة أخذوا فيزا 786 اللي هي كمان حماية مؤقتة إنسانية، وبالآخر إن شاء الله رايحين، أو في معظمهم أخذ إقامة كمان دائمة اللي هي تعتبر تصحيح الأوضاع اللي هي 851، وهذا كمان المثال اتطبق على الأشخاص اللي وصلوا من أوكرانيا من 2022-23 إلى الآن.
1: طيب، يعني بنعرف باسم طريق شاق يعني للوصول إلى تأشيرة دائمة للحصول على الحقوق اللي عم تذكرها، ففي تعقيدات على ما يبدو إجرائية وقانونية، شو أبرزها يا ترى؟
0: صراحة أستاذ فارس، أنا بدي أعلق أنه الجميع بيعرف أنه من أصعب الفيز إن كان تقديم أو إعطاء هي فيز اللجوء، لأنه إحنا بأستراليا في عنا نوعين، في عنا تشيك ليستد فيزز وفي عنا النون تشيك ليستد فيزز، اللي هي معاملة اللجوء مش معاملة زواج، اللي أنا أجيب دليل إنه إحنا عايشين مع بعض وعنا أمور مالية وأمور اجتماعية وهيك. بداية الهجرة القانون معطيهم الحق إنهم ينظروا في معاملة اللجوء بشكل واسع، وما في طرق محددة كيف الشخص ممكن يثبت القضية تبعته، وهنا بتكمن الصعوبة أستاذ فارس المستمعين الكرام ست بترا، إنه أنا هارب من بلد، زي بدي دائما بضرب، بحب أضرب مثال للتوضيح، زي أهلنا من غزة، أنا بيوم وليلة بساعة واحدة الدنيا كلها تغيرت، هربت طلعت على مصر جيت على أستراليا، هنا داعي الهجرة بده مثلا دليل انه انا مش قادر ارجع على غزة عشان رأي سياسي او عشان مثلا الجنسية، هنا انا خسرت كل شيء، ما عندي ادلة اثبتها، تركت بيتي، تركت كل اموري هناك، فهي هنا داعي الهجرة بيلجأوا لطريقة اخرى في اثبات القضية اللي هي الكريديبيليتي، المصداقية، وهنا بيكون الاعتماد كامل على مصداقية الشخص بطرح قضيته، بالتعامل مع دائرة الهجرة، بالهيستوري تبع الإيميجريشن تبعه. سو قضايا اللجوء عادة من القضايا الصعبة إثباتها، ولكن في إلها أمور شوي بدي أقول مسهلة بالقانون للأشخاص اللي ما بقدر يجيبوا أدلة.
2: باسم، إذا بدنا نختم هذه الإضاءة القيمة جدا اليوم مع تزايد أزمات النزوح عالميا، النظام الأسترالي قد يشهد حاليا أي تعديلات أو توجيهات جديدة بسياسة الحماية الإنسانية برأيك؟
0: نعم، هلا هنا الكل بيعرف إنه بآخر 4 أو 5 سنوات انطرح دائما دائما مطروح في البرلمان إنه هو التوازن، وهنا بدي أقول هذا الأكثر شيء قاعد بتغير الآن بأستراليا، التوازن بين أمن الحدود وكمان التزام استراليا بالمعاهدات اللي هي موقع عليها واستقبال اللاجئين. ففي كتير من الأشخاص الآن بيلاحظوا إنه معاملات اللجوء صارت تطول أكثر بكتير، صار في تشديد وصار في صرامة على الأمور الأمنية. فالتوجه الاسترالي اللي احنا شايفينه والتغييرات اللي هي صرف وقت اكثر على معاملات اللجوء، وكمان يعملوا فلتر عشان الناس ما يستغلوا ثغره انه والله انا اذا قدمت على اللجوء هنا حتى لو رفضت قضيتي انا ممكن اقعد في استراليا 5 و10 سنين جوا البلد. هدول التوجهات اللي الحكومه الاستراليه بتحاول انها تطبقها، واحنا الى الان شايفين انه صار في تطبيق، صار في تسريع في معاملات اللي ما بتكون حقيقيه، وكمان صار في تدقيق اكثر امني على الاشخاص اللي جايين من دول معينه.
1: حلو كتير هالتوضيحات. أخيرا باسم، إذا عندك فكرة قد إيه تقريبا فترة الانتظار، يعني أو حتى الشخص مش بالضرورة يوصل لنتيجة نهائية، ولكن حتى يتم البت في طلب هذه التأشيرة، تأشيرة الحماية، قد إيه بتاخد تقريبا؟
0: حاليا أستاذ فارس احنا شايفين من دائرة الهجرة في عندي معاملات من 2021 إلى الآن ما تم البت الطلب فيهم، وفي عندنا كمان معاملات قدمناهم ب 2025 الآن دائرة الهجرة قاعدين ببتوا فيها، فما في معيار أو ما في processing time أو وقت محدد لمعاملات اللجوء، ولكن وعدت، نعم وعدت دائرة الهجرة أنه يتم النظر بالمعاملات بشكل أسرع مع التدقيق الأمني.
2: شكرا من القلب لك محامي الهجرة باسم حمدان على هذه الإضاءة الوافية. شكرا باسم.
0: تحياتي لكم وصباحكم إن شاء الله جميل، وكل التوفيق لأستراليا ومصر كمان.
1: والفرعية باسم قبل ما نودعك، مين بتشجع بين السنغال وبلجيكا؟ أعطينا هيك سريعا فريق.
0: على صراحة بلجيكا، صراحة بلجيكا نروح مع بلجيكا.
1: لنشوف مين راح يفوز بعدها 2-2 بالشوط الإضافي الأول.
0: إن شاء الله إن شاء الله بيفوز. تحياتي لكم أستاذ فارس ولست بيترا والمستمعين الكرام.
2: شكرا من القلب لك باسم. بنهاية هالبودكاست نشير إلى أن المعلومات التي وردت في هذا البودكاست لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، نظرا لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر. دايما منذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: تعرفوا على قضايا الأبوروجينيين وسكان جزر المضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand. SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS وSBS On Demand.
6: تطبيق SBS Audio أفضل طريقة للاستماع إلى البرامج والبودكاست على هاتفك. قم بتحميل التطبيق المجاني SBS Audio من App Store أو Google Play. اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
7: ويكند بالعربي، أفضل ما قدمته SBS عربي خلال الأسبوع.
8: أهلا بكم أعزائي أنتم مع برنامج ويكند بالعربي صبيحة يوم الأحد في الخامس من شهر يوليو تموز 2026. دعونا نلقي نظرة على حالة الطقس في أستراليا لهذا الصباح. سيدني 17 درجة و أمطار 12 درجة وغائم جزئيا، في كانبرا 12 درجة ومشمس، في هوبرت 14 درجة وغائم جزئيا، في ميلبورن 14 درجة وغائم، في أدليد 21 ومشمس، في بيرث 22 وغائم جزئيا، في بريسبن 31 ومشمس، في داروين. أعزائي، في خبر آخر، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إقراره المالي السنوي عن تحقيق نحو 1.2 مليار دولار أمريكي من الدخل خلال عامه الأول بعد عودته إلى البيت الأبيض. كان جزء كبير من هذا المبلغ ناتجا عن استثمارات عائلته في العملات الرقمية. ووفقا لمجلة فوربس، أسهمت استثمارات العملات المشفرة في زيادة ثروة ترامب بشكل كبير، فيما نفى هو والبيت الأبيض وجود أي تضارب في المصالح، مؤكدا أن استثماراته تدار من قبل جهات مستقلة ولا يتدخل في التفاصيل. ومن ثروة ترامب إلى حلقة جديدة من لنحكي عن المال.
6: لنحكي عن المال.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال، معي أنا منال العاني وضيفي الخبير العقاري والاقتصادي يوسف مرتضى. ومع بداية الأول من تموز، يوليو دخلت حزمة واسعة من التغييرات الاقتصادية حيز التنفيذ، وهي من أكبر التعديلات التي شهدتها أستراليا في السنوات الأخيرة، أبرزها تخفيض الضريبة ورفع الأجور وتغيير وصفه الاقتصاديون بالتأريخي على مدخرات التقاعد السوبر. فما هي أبرز التغييرات المالية التي دخلت حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة، ومن هم أكبر المستفيدين منها؟ هذا اللقاء هو لمعلومات عامة، إذا احتجتم لمعلومات خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري أو اقتصادي خاص بكم.
10: هلا، مع بداية الأول من تموز دخلت حزمة واسعة من التغييرات الاقتصادية حيز التنفيذ، يعني هي منعتبرها من أكبر التعديلات اللي شهدتها أستراليا خلال السنوات الأخيرة. أبرز هالتغييرات هي تخفيض ضريبة الدخل لمعظم الموظفين، وأيضا رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 4.75%، وأيضا زيادة مدفوعات التقاعد الإلزامية، وبالإضافة لتوسيع إجازة الوالدين المدفوعة. هلأ الحكومة عم تقول إنه الهدف هو تخفيف ضغوط المعيشة وتحسين دخول الأسر، بس كمان شفنا آراء بعض الاقتصاديين عم تقول إنه يعني هالخطوات يجب أن تترافق مع استمرار السيطرة ربما على التضخم حتى لا تؤدي إلى ارتفاع جديد في الأسعار. هلأ بالنسبة لمعظم العاملين يعني سيلاحظون زيادة في الراتب الصافي، لكن حجم الاستفادة يختلف حسب مستوى الدخل وحسب أيضا طبيعة العمل.
9: تغييرات كبيرة أستاذ يوسف، بدءا من الأول من تموز يوليو، نتحدث عن تخفيض ضريبة الدخل لمعظم الموظفين، كيف راح تنعكس هذه الخطوة أو هذه التخفيضات بشكل عملي على دخل الموظفين؟ هل ستكون مؤثرة فعلا؟
10: هلا ابتداء من هذا العام المالي انخفضت يعني الشريحه الضريبيه للدنيا من 16% الى 15%. هالشيء بيعني انه ملايين الموظفين سيدفعون ضريبه اقل على جزء من دخل. يعني يمكن انه قد تظهر يعني هذه النسبه نسبه صغيره، لكنها على مدار السنه تمنح العاملين مئات الدولارات الاضافيه. يعني نذكر على سبيل المثال يعني مثلا انه شخص يتقاضى 80 ألف دولار سنويا سيحتفظ بمبلغ اكبر في جيبه مقارنه بالعام الماضي، بينما يعني ستزداد الفائده تدريجيا مع التخفيض الاضافي المقرر في العام المقبل. هل هذه الاموال قد تساعد في سداد اقساط القروض او ربما تغطيه فواتير الكهرباء او حتى يعني مواجهه تكاليف المعيشه بشكل عام، لكنها يعني نكون صريحين وحدها لن تعالج أزمة غلاء الأسعار بالكامل.
9: نعم، ننتقل الآن لتفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 4.75%. شو يعني هذا للعاملين وأصحاب الأعمال التجارية؟
10: هلأ زيادة 4.75% رفعت الحد الأدنى للأجر إلى أكثر من $1,000 أسبوعيا قبل الضريبة، هيستفيد منها يعني حوالي المتوقعين 3 ملايين عامل، خصوصا في قطاعات التجزئة الريتيل والضيافة الهوسبيتاليتي والرعاية والخدمات. هلأ بالنسبة للعامل يعني تعني أنه قدرة شرائية أفضل ودخل أعلى لمواجهة التضخم. أما يعني أصحاب الأعمال الصغيرة السمول بيزنسز يعني فيواجهون ارتفاعا في تكاليف الرواتب، ولذلك قد يلجأ البعض إلى رفع الأسعار أو تحسين الإنتاجية أو ربما إعادة تنظيم ساعات العمل. لذلك يعني يبقى التحدي الحقيقي هو تحقيق التوازن بين حماية دخل الموظف وعدم تحميل الشركات الصغيرة أعباء تحملها.
9: وأيضا أستاذ يوسف، من ضمن التغييرات اللي دخلت حيز التنفيذ بالأول من تموز يوليو تتعلق بالتقاعد الإلزامي أو السوبر، فشو هذا التغيير وشو اللي تغير ولا يعتبر هذا التغيير تاريخيا؟
10: للمرة الأولى أصبح أصحاب العمل مطالبين بدفع مساهمات السوبر مع كل راتب بدل من الانتظار حتى نهاية الربع السنوي. هل هذا التغيير يقلل من حالات عدم دفع المستحقات الموظفين، وأيضا يمنح الأموال فرصة للاستثمار مبكرا. هذا الشيء بيزيد من رصيد التقاعد على المدى الطويل بفضل طبعا العوائد المركبة. الكثير من العمال كمان كانوا يكتشفون بعد سنوات أن جزء من السوبر لم يدفع أصلا، أما الآن فسيكون من الأسهل متابعة المدفوعات واكتشاف أي تقصير بسرعة، وهو إصلاح يعني عمليا يعتبره الكثيرين من أهم الإصلاحات في نظام التقاعد الأسترالي.
9: وبتعرف أستاذ يوسف، مع اقتراب موسم تقديم الإقرارات الضريبية أو التاكس ريتيرنز، ما هي أبرز النصائح اللي يجب أن يعرفها الموظفون والمستثمرون ومستمعين الكرام؟
10: هلا الخطأ الأكبر الذي يقع فيه كثيرون ربما هو الاستعجال في تقديم الإقرار الضريبي خلال الأيام الأولى من تموز. الأفضل يعني الانتظار حتى تصل جميع بيانات الدخل والسوبر والفوائد البنكية إلى مصلحة الضرائب، حتى لا يضطر شخص لتعديل الإقرار الضريبي لاحقا. يعني أيضا يجب الاحتفاظ بجميع الفواتير المتعلقة بمصاريف العمل، والتأكد من أن أي مطالبة بخصم ضريبي مرتبطة فعليا بالعمل ويمكن إثباتها أيضا. أما المستثمرون العقاريون فعليهم تجهيز جميع سجلات الفوائد والصيانة والإيجارات بدقة، لأن التدقيق في هذه الملفات أصبح أكثر صرامة من السابق.
9: وأيضا نشوف أستاذ يوسف، التضخم بدأ يتراجع، فهل انتهت أزمة غلاء المعيشة بأستراليا؟
10: التضخم يعني تراجع مقارنة بالذروة التي شهدتها يعني البلاد قبل عامين، وهذا خبر إيجابي، لكنه لا يعني بالضرورة أن الأسعار ستعود إلى مستوياتها القديمة. لأن الحقيقة إنه الأسعار المرتفعة يعني بقيت كما هي عليه تقريبا، لكن وتيرة ارتفاعها يعني أصبحت أبطأ. لذلك يعني ما زالت الأسر تشعر بأن السوبر ماركت والكهرباء والتأمين والخدمات وإلى ما ذلك تستهلك جزءا كبيرا من الميزانية، ولهذا السبب يعني تستمر الحكومة في تقديم إجراءات تخفيفية. وإذا نطلع على مصرف الاحتياطي الأسترالي منلاحظ أنه يراقب تطورات التضخم قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة.
9: وأيضا أستاذ يوسف، من تخفيض الضريبة وأيضا رفع الحد الأدنى للأجور وأيضا تغييرات على تقاعد السوبر، ننتقل الآن إلى قطاع الإسكان ونتحدث عن شراء المنزل الأول اللي هو فعلا يشكل حلم لكل الأستراليين. هل أصبح شراء المنزل الأول أسهل بعد كل هذه التغييرات؟
10: هلا رغم التخفيضات الضريبية وزيادة الأجور، يعني ما زال شراء المنزل الأول يمثل تحديا كبيرا، خصوصا في مدينتي سيدني وملبون. يعني صحيح أن زيادة الدخل تساعد في تحسين القدرة على الادخار، لكنها لا تواكب بالكامل الارتفاع الكبير في أسعار العقارات. لذلك يعني ما زالت الحكومة تعتمد على برامج دعم المشترين لأول مرة، وأيضا تعتمد على زيادة المعروض السكني كجزء من الحل، لأنه المشكلة الأساسية ليست فقط في التمويل بل أيضا في نقص المساكن مقارنة بالطلب المتزايد.
9: نعم، وشو اللي يتوقع الخبراء لسوق العقارات خلال الأشهر المقبلة؟
10: التوقعات يعني تشير إلى استمرار النشاط في السوق، خاصة إذا بدأ مصرف الاحتياطي الأسترالي بخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. انخفاض الفائدة يزيد قدرة المشترين على الاقتراض، وهو ما قد يعني يعيد المنافسة إلى السوق ويرفع الأسعار في بعض المناطق. هلا في المقابل يعني على الطرف الآخر، فإن أي تباطؤ اقتصادي أو أي ارتفاع في البطالة قد يحد من هذا الارتفاع. لذلك يعني يبدو أن النصف الثاني من العام سيكون مرحلة مهمة وحساسة، وقد يشهد اختلافا واضحا بين المدن وبين المناطق بحسب حجم الطلب وحجم العرض.
9: معلومات جدا قيمة أستاذ يوسف. إذا أردنا تلخيص أو إجمال المشهد الاقتصادي للعائلات الأسترالية بكم جملة، شو تحب تقول لهم؟
10: يعني يمكن القول أن بداية السنة المالية الجديدة تحمل أخبارا إيجابية أكثر من السنوات السابقة. الرواتب ارتفعت، الضرائب انخفضت، نظام السوبر أصبح أكثر عدالة، وبعض برامج الدعم الحكومي توسعت. لكن في المقابل أيضا لا تزال تكاليف السكن والمعيشة تشكل التحدي الأكبر. الرسالة الأهم أنه يعني هذه الإصلاحات تمنح العائلات ربما يعني متنفسا ماليا، لكنها ليست نهاية الطريق. من يدير ميزانيته بحكمة ويستفيد من التخفيضات الضريبية ويتابع استثماراته وسجلاته الضريبية بدقة، سيكون في وضع أفضل للاستفادة من الفرص التي يعني قد يحملها العام المالي الجديد.
9: جميل جدا، شكرا لحضرتك الخبير العقاري والاقتصادي الأستاذ يوسف مرتضى، شكرا على وقتك معنا اليوم وعلى معلوماتك القيمة.
10: شكرا لك منال، وشكرا لجميع مستمعي SBS عربي.
9: هذا اللقاء هو لمعلومات عامة، إذا احتجتم لمعلومات خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري أو اقتصادي خاص بكم.
11: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS Viceland على القناة 31.
12: تعرفوا على المحتوى المتوافر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
13: لون أستراليا القطب الشمالي، إنه الاختبار الأقصى للبقاء على قيد الحياة، متوفر مع ترجمة للغة العربية. لون أستراليا الآن على منصة SBS On Demand.
14: Shift into gear and watch the world's most brutal race. Race for the ultimate test of endurance. This isn't just sport. It's pure drama. The Tour de France. Stream live 5th to the 27th of July on SBS On Demand.
15: الأسبوع الذي انقضى.
16: ويك إند بالعربي على SBS عربي.
17: كأس العالم في دقيقة.
18: هل تعلم أن ألقاب المنتخبات العربية تعكس تاريخاً وثقافة عميقة؟ مصر الفراعنة، اسم يعود لأقدم الحضارات في العالم. الأردن النشابة، رمز الشهامة. العراق أسود الرافدين، مهد الحضارات. الجزائر محارب الصحراء نسبة للشجاعة. قطر العنابي، لون من ألوان العلم. تونس نسور قرطاج، نسبة إلى حضارة قديمة وعظيمة. المغرب أسود الأطلس، رمز القوة في جبال الأطلس. السعودية الأخضر، وهو اللون الأساسي لعلم المملكة وامتداد للراية التاريخية التي كان يحملها حكام الدولة. ألقاب المنتخبات العربية قصيرة لكنها تحمل تاريخ أمة كاملة، فأي لقب تعتقدون بأنه الأقرب لكتابة التاريخ في مونديال 2026؟
17: كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.
8: أهلا بكم أعزائي في برنامج ويكند بالعربية الذي تستمعون إليه الآن عبر ديجيتال راديو والقناة 304 من التلفزيون، موقعنا الإلكتروني أي عبر بودكاست بيست أوف SBS عربي، وكذلك على أثير FM. من المواضيع أيضا الأكثر تداولا هذا الأسبوع في أستراليا وخارجها هو تحقيق علماء أستراليون اكتشافا غير مسبوق حول الثقوب السوداء بعد دراسة الموجات الثقالية الناتجة عن اصطدام عنيف بين ثقبين أسودين. وتمكن عالمان أستراليان بالتعاون مع فريق دولي من الباحثين ولأول مرة من تحليل مكون مخفي داخل الإشارة الناتجة عن تصادم ثقبين أسودين، ما سمح لهم بالحصول على معلومات جديدة حول أفق الحدث للثقب الأسود الذي تشكل بعد الاصطدام. وقالت الدكتورة لين سانغ من مركز الفيزياء الفلكية الجاذبية في الجامعة الوطنية الأسترالية إن هذا الاكتشاف جاء بعد تسجيل إشارة قوية للموجات الثقالية العام الماضي، مشيرة إلى أن العلماء شهدوا مئات التصادمات بين الثقوب السوداء سابقا، لكن هذه المرة الأولى التي يتمكنون فيها من فك إشارة تحمل معلومات دقيقة عن طبيعة هذه الأجسام الغامضة. وسنبقى في أستراليا لكن هذه المرة مع موضوع قانوني من بودكاست أنت والقانون.
2: زواج ديني، هيك اخترت اتزوج، ولكن هل القانون الأسترالي بيعترف بزواجك الديني؟ أنت والقانون.
19: أنت والقانون.
2: أهلا بكم في فقرة أنت والقانون من SBS عربي. أنا بترا توق الهندي.
1: وأنا فارس حسن. ونذكر في مطلع هذا البودكاست أن المعلومات الواردة فيه ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية. الظروف الفردية تختلف من شخص لآخر، لذا يجب عليكم استشارة محامي مستقل إذا لزم الأمر.
2: بمجتمع متعدد الثقافات كأستراليا، العلاقة اليوم بين الدين والقانون مسألة نظرية اليوم تتحول إلى تفاصيل صغيرة يمكن بتمس حياتنا اليومية المباشرة، سيما لما بنحكي عن الزواج وتأسيس الأسرة. والخيار الزواج الديني هو خيار بعد عنده مساحة كتير كبيرة تحديدا عند الجالية العربية.
1: صحيح، يعني معظم الناس بيعملوا زواج ديني وطبعا بيسجلوا زواجهم بأستراليا بشكل رسمي، ولكن كتار كمان بترا بيكتفوا بعقد الزواج الديني فقط، لأنه بالنسبة لهم يعني هم أمام حسب معتقدهم الديني متزوجين، زواجهم معترف فيه، فما بيكملوا إجراءات التسجيل المدني لعقد الزواج بأستراليا.
2: كتار منهم بيتزوجوا بالأوطان الأم وبيجوا لهون كمان، يعني ما بيكون في تلقائيا الزواج مسجل مدنيا. متى يتحول غياب التسجيل المدني لإشكالية قانونية قد تربك مصير العيلة بالكامل؟ وهل يعترف القانون الأسترالي بالزواج الديني كما يعترف أيضا بالمساكنة؟ بيسعدنا أنه تنضم لنا خبيرة قانون الهجرة والأحوال الشخصية المحامية أحلام حجازي. صباحك خير.
20: صباح النور.
1: يا أهلا وسهلا فيك. مين بتشجعي بكأس العالم؟ بتشجع مصر يا جماعة، أحلام مع مصر. راح تشجعيهم بمباراتهم مع أستراليا يوم السبت، يعني بتشجعي مصر.
20: أبقى الساعة 4 الصبح وأحضر
2: بين السوكروز ومصر. أحلام بتشجعي مصر؟
20: مصر.
2: That's a statement. شو حلو.
1: والله تحية لكل الجالية المصرية اللي عم بسمعونا. أحلام، يعني بالرجع لموضوعنا اللي هو زي ما حكت بترا كثير منتشر بجاليتنا، الزواج الديني لوحده معترف فيه قانونيا بأستراليا إذا لم يعني يتم استكمال الإجراءات وتسجيله بشكل رسمي؟
20: لك السؤال ده شو أنت إذ لا، بس بيعتبروها بطريقة تانية. لما نحن بنحكي عن الماريج أو الزواج بدنا نطلع إذا هو مسجل رسمي أو لا. الدولة هي أو القانون الأسرة تعتبر إنه العلاقة اللي متبنية بس على religious marriage، يعني بتجوزوا بالدين، بيعتبروها a de facto relationship، ما بيعتبروها a marriage مثل ما نحن بنفهم فيها. مش متسجلة، إن أنت هذه عندها عوارض ونحكي فيها بعد شوي، إنه بالنسبة للطلاق، بالنسبة لحقوق البروبرتي، بالنسبة لكيف المحكمة بدها تتصرف في هالقضية بتختلف عن بعضها.
2: الزواج الديني غير المسجل مدنيا يعتبر ارتباط كفعل المساكنة، ونعرف أنه المساكنة أو ديفاكتو قانونيا معترف فيها بأستراليا. هيدا اللي فهمته منك أحلام؟
20: يعني احنا بنقول عنا علاقة، بنقول حسب circumstances of the relationship أو الحياة قاعدين فيها. Defective relationship تقريبا عنده نفس الحقوق، هني in the family law act في two parts لل property matters، سكشن 79 اللي هي بتطلع بماريجز وكيف بدنا نحن نتعامل بالبروبرتي تحت الماريج المسجل، والسكشن 90 تقريبا اللي هي بتطلع بديفاكتو ريليشن شيبس. اكثر فرق بيناتهم انه بشكل عام لما بيصير في ريليشن شيب بينات اثنين وبيسجلوا الماريج، هذا ذاتس ذا ستارت اوف دي ماريج مش الريليشن شيب. فنفترض انه في عالم بعلاقه وبيكتبوا كتابهم أو بيروحوا على الكنيسة and they get married تحت الدين، the relationship المحكمة بتعتبرها بتبلش من هالمنطقة من هالوقت، okay؟ أنهم بيعيشوا مع بعض، ممكن يخلفوا أولاد، ممكن ما يخلفوا أولاد، بس تبلش يعيشوا مع بعض. بعد شي سنتين أو ثلاثة بيسجلوا the marriage. هذي السنتين وثلاثة المحكمة بتعتبرهم، بس بتعتبرهم as a different under a different umbrella مثل ما بنحكي.
1: طيب يعني لما ينفصلوا مثلا صار في طلاق أو انفصال، هل بيقدر يعني أي من الطرفين يطالب بحقوق مالية أو يتقاسم البروبرتي أو الممتلكات مع إنه ما في زواج مسجل؟
20: إيه أكيد، مثل ما قلت the only differences بيعتبروها تحت a different part of the family law act، بس بشكل عام بياخدوا نفس الحقوق. المشكلة اللي أكتر شيء بيصادفوها إذا مش مسجلين، في عالم بينكروا إنه كان في a relationship للمحكمة ممكن تعتبرها a de facto relationship. فممكن يقولوا إنه نحنا كنا مع بعض بس كان our finances separate، ما كان عنا وليد، because الولد بس يخلق هذه obviously بتقوي إنه المحكمة تعتبرها a de facto relationship. ممكن في عالم يكونوا بعلاقة بس their finances separate، بس إذا ولد بيخلق صعب إنه تثبته للمحكمة إنه كان he intended to live separately. So المحكمة أوقات بيصير في مشكلة أول ما تبلش العلاقة to prove اللي كان في a de facto relationship، مش كان في علاقة عادية and everything was separate.
2: في مهلة زمنية أحلام يعني بتساعد تأكيد إنه هالعلاقة genuine و de facto، علاقة مساكنة؟
20: أكيد يا المساكنة where they living together قد كانوا قاعدين مع بعض، their finances بيطلعوا، was there a joint bank account، هذه للde facto relationship. كل هول الأمور ما بنحسبها إذا marriage is formal and it's registered. هذه الفرق، هذه number one. Number two، لما بيصير في انفصال، okay، إذا أنتم متجوزين marriage is registered بتضلكم إلكم حق تطالبوا بالبروبرتي 1 year after divorce. سنفترض إنه أنتم متجوزين أم بصير في انفصال اليوم أن ما بتقدموا، لازم تنتظروا سنة تقدموا للطلاق، بتضل إلكم حق تطالبوا بالبروبرتي for 1 year after the date of divorce. سنفترض تنفصلوا بعد 3 سنين you decide to file for divorce. For that whole 3-4 year period عندكم حق طالبوا بالبروبرتي. In a de facto relationship بس يصير في انفصال إلكن بس سنتين from the date of separation. Again هذه أوقات بنشوفها بالمحكمة إنه بتسبب مشاكل because بصير في كتير خلاف in terms of when was the date of separation. اللي ما بده يعطي حق بيقول نحن انفصلنا من زمان، واللي بده ياخد حق بيقول إنه نحن انفصلنا من 6 أشهر. We sort of back and forward, but underneath what the date of separation is. But be من ناحية قانونية، بس المحكمة تثبت إنه كان في علاقة de facto relationship وصار في انفصال on that day into within the 2 year period، بحقلكن بالproperty كأنكن كنتم متجوزين.
1: حلو كتير التوضيح. طيب بالنسبة للأولاد أحلام، يعني إذا عندهم أطفال مثلا تعرفي في حقوق، في حضانة، في يعني نسب أيضا، كيف يتعامل القانون الأسترالي مع زواجات أو زيجات دينية غير مسجلة؟
20: ومثل ما نحن بنضلنا نحكي وكلمتنا نحن المفضلة إنه أهم شيء the best interest of the child always موجود بكل حالة بتخص الولد، whether الأهل متجوزين or in a de facto relationship. بنقعد نتطلع هذه has no bearing at all، ما إلا أثر بالمرة بالنسبة لشو كيف المحكمة هتتطلع بهذه العلاقة. So ممكن أنت تنقول يكون عندك علاقة كتير قصيرة 3 أشهر 4 أشهر 6 أشهر يصير في حبل والولد لا، هذا الولد رح يكون عنده نفس حقوق تيعرف أمه وبيه نفس الطريقة إذا كانوا عايشين مع بعض ومتجوزين وعايشين تحت السقف نفس السقف. إذا مش عايشين مع بعض هذا الولد عنده نفس الحقوق.
2: بالنسبة للنفقة، بالنسبة للحضانة ولكل التفاصيل، نتعاطى مع الزواج الديني غير المسجل كأنه مساكنة. أحلام، هل يمكن لاحقا يعني تحويل زواج ديني أو إعادة تسجيل زواج ديني بعد مرور الزمن لزواج مدني؟ في أثر قانوني رجعي اليوم هون بيحفظ الحقوق السابقة؟
20: هي لما إذا أنتوا بتتجوزوا في زواج ديني وبعد مثل ما قالت سنتين ثلاثة بدكن تسجلوا تعملوها فومو ببيرث سيرتيفيكيت إلكم بالحق، ما بيرجع it's not retrospective، يعني ما بترجعش لورا من نهار الزواج الديني، بس مثل ما قالت الحقوق بتضلها محفوظة بس تحت the de facto relationship for that 3 or 4 year period. بس تسجلوا your marriage certificate بتبلش from that day unfortunately، ما فيك ترجعيها لنهار اللي انتوا تزوجتوا. لا بس لكم نفس الحقوق، يعني ما بتأثر كتير.
1: حلو كتير. ويعني يمكن كمان في بعض الأحيان إذا ما يعني في إجابة واضحة على هذا السؤال، ولكن بيكون مثلا زواج ديني مسجل برا أستراليا، ناس متزوجين مثلا بالأردن أو بلبنان، وهالعقد يعني موجود هناك ويمكن بنطبق عليهم ما ينطبق على الناس بالبلد الأم، يعني بيرجعوا عندهم حقوق أخرى هناك في الوطن الأم. أحلام، بحب أحكي لك إنه مبابي جاب جول بالسويدن، تركب دابع حاله جيب جول، جاب جول يعني
2: من أول لحظة.
1: مش معقول.
20: بالنسبة للزواج إسا أهم شيء إسا الوورلد كاب، أكيد ما
1: حدا بيعمل خلافات مع هذا الموضوع مرة.
20: مش عم يعمل خلافات، الزلمة مبسوط والمرأة خلاص بعيدة عنه.
2: كتير حبيت أحلام. بنهاية لقائنا، هل في يمكن نصايح قانونية بتحب تقوليها ليلي هلأ عم يفكروا يرتبطوا خاصة بالوطن الأم؟ يعني كتار من الأشخاص بيروحوا بيقولوا بدي أتجوز بالوطن الأم وارجع على أستراليا.
20: أكيد يعني أول شغلة بدي بلش بأهم شيء بكل علاقة اللي هي الاحترام والمعاملة المنيحة، هذه أهم شيء. تاني شيء بشكل عام إذا بدكم تتجوزوا ببيت أستراليا وبدكم تقدموا طلب لازم تسجلوا إسا the marriage which recognized. بس أكثر من هيك بدي أحكي بموضوع كتير شوي controversial بس هذا مهم. لما نحن بنحكي عن الزواج الدينية المحكمة recognizes it، بس المشكلة عم تسبب إسا بمجتمعنا لما بدنا نوصل نتطلق دينيا، وهذه هي المشكلة اللي عم شوفها عن كتير، because في عالم عم يرغضوا يتطلقوا وبيضلون حاملين زواج الديني فقط نقرس the wife as a form of control بعد ما العلاقة انتهت، والمرأة بتقدر even if it's formally recognized بتقدر تطلب الطلاق relatively easy، بس المشكلة إنه بيضلوا الزواج الديني اللي هو مش موجود ومش عم بيعيشوا مع بعض وما عندهم حياة زوجية ومش عم تقدر تتطلق، والمحكمة أوقات هذه بتسبب مشاكل كذا، المحكمة ما بدها تتدخل بهودي القصص. كيف عم نقدمها إسا للمحكمة؟ إنه بنقول it's a continuation of domestic violence، إنه بعد ما العلاقة كل سات هذا الشخص عم بيضلوا يتحكم وعم بيحاول يتحكم بها الشخص الثاني فيقدر ياخد شغلات زيادة منهم. نحن بدنا نقعد نتطلع كجالية عربية، لازم نحن مسؤولين عن المجتمع تاعنا ولازم نتطلع عن جد ونتعامل من ناحية يعني إنسانية، ونقول نحن بنقبل هالشي علينا وشو الأثر لهذا التصرف على الوليد اللي هني أهم شيء، وكيف عم تعكس على المجتمع. كلنا مسؤولين نتعامل مع بعض بإنسانية واحترام، ونفكر إنه إذا كنت في عشرة لازم نحترم هالعشرة، وأوقات إنه just do a clean break نقدر to move forward. عم بتأثر كتير على المجتمع، بنشول هيد عوارض العنف العائلة بالولادنا، وهذه رح تأثر على المجتمع على المستقبل. So الاحترام والحب والتبادل هي أهم شيء.
1: شو مهمة الإضاءة وشو مهمة النقطة كمان ختمنا فيها، يعني ينتهي الزواج أو يمكن طلب الطلاق ولكن يبقى الزواج الديني سيف مسلط يعني على رقبة أحد طرفي الزواج وهي طبعا يعني المرأة في معظم الأحوال. شكرا جزيلا لك المحامية أحلام حجازي، وجود لك لمصر.
2: شكرا. شكرا من القلب لك يا أحلام. بنهاية اللقاء نشيد إلى أن هذه المعلومات ذات طبيعة عامة لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، نظرا لأن الظروف الفردية تختلف من شخص لآخر. دايما منذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل.
8: أعزائي، المزيد من حوارات ولقاءات SBS عربي خلال الأسبوع ببرنامجكم ويكند بالعربي ستأتيكم في الساعة الثانية من البرنامج وبعد هذا الفاصل الغنائي.

0: أهلا بكم أعزائي في برنامج ويكند بالعربي، أنتم في الساعة الثانية ومعكم سناء وهيب. دعونا نلقي نظرة للمرة الثانية على حالة الطقس في أستراليا صبيحة يوم الأحد في الخامس من شهر تموز يوليو 2026. سيدني 17 درجة وأمطار اليوم، 12 درجة وغائم جزئيا في كانبرا، 12 درجة ومشمس في هوبرت، 14 درجة وغائم جزئيا في ملبورن، 14 درجة وغائم في أدليد، 21 ومشمس في بيرث، بريزبن 22 وغائم جزئيا و 31 ومشمس في داروين. أعزائي، من المواضيع كذلك التي تم تداولها هذا الأسبوع بمواقع التواصل الاجتماعي وفي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث عثرت الشرطة على 16 طفلا يعيشون في ظروف وصفت بالمأساوية داخل منزل ريفي بولاية أوهايو بعد مداهمة نفذت ضمن تحقيق آخر. وأكدت السلطات أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام ونصف وثمانية عشر عاما كانوا يعيشون في غرفة واحدة وسط القمامة والفضلات البشرية، فيما بدوا في حالة صحية ونفسية سيئة للغاية. وقد وجهت تهم تعريض الأطفال للخطر إلى أربعة بالغين بينهما والدا الأطفال، بينما تولت السلطات رعاية الصغار والتحقيق في كيفية بقائهم بعيدا عن أنظار الجهات المختصة لسنوات. أعزائي، من هذا الخبر نعود إلى أستراليا وحلقة جديدة من أستراليا إكسبلايند.
1: أهلا بكم إلى حلقة جديدة من بودكاست أستراليا بالعربي، وفي حلقة هذا اليوم سنتناول موضوع الدخول في عالم كرة القدم في أستراليا. مستمعينا، ليس من المبالغة القول إن كأس العالم لكرة القدم يوحد العالم. فهذه اللعبة تعرف بأنها الرياضة الأكثر شعبية على مستوى العالم، فهي تبدأ فعليا في الملاعب المحلية وأندية الأحياء، حيث يمارسها الأشخاص من مختلف الأعمار والقدرات بشكل يومي. ولكن كيف يمكن لمن يرغب الدخول في معتركها منذ الصغر ليصبح لاعبا معروفا؟ وما هو واقع هذه اللعبة في أستراليا؟ ومن هو جمهورها؟ لنبدأ بالإجابة عن السؤال الأهم، هل نسمي هذه اللعبة كرة القدم أم السكر؟
2: I think we should call football football in Australia. It's a global game. It used to be referred to as soccer, but football I think is the best way.
1: هذا ما قالته هيذر غاريوك، المديرة التنفيذية لكرة القدم في الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، وتوضح أن كرة القدم تعد من أكثر الرياضات شمولا، إذ يشارك فيها حوالي 1,900,000 شخص في مختلف أنحاء أستراليا.
2: It's the largest participated sport in the country and growing rapidly. We've got over 87 different nationalities and 35 different language groups across football in Australia. We know that over 72% of participants are born overseas, and we're very proud of football being the most inclusive sport in the country.
1: تكمن شعبية كرة القدم في قدرتها على جمع الناس بسهولة بغض النظر عن خلفياتهم أو جنسهم أو أعمارهم أو قدراتهم. فيمكن للأطفال البدء بممارستها منذ سن الرابعة أو الخامسة، كما يمكن الانضمام إلى فرق كرة القدم بالمشي إذا لم تعد القدرة على الحركة كما كانت في السابق. هل تبدو الفكرة مشجعة؟ إذن لذلك يوفر الاتحاد الأسترالي لكرة القدم العديد من الموارد التي تساعد الراغبين على البدء. وتشرح عن ذلك غاريوك أن الموقع الإلكتروني للاتحاد يضم منصة Play Football.
2: Play Football is Football Australia's official digital home of community football. It's basically used nationwide for players, coaches, referees and volunteers, and it means registration is recognized across all clubs, competitions and member federations.
1: ومن خلال منصة Play Football يمكنكم التسجيل في أحد الأندية القريبة من منطقتكم. يعد الشمول جوهر اللعبة، إذ توجد برامج للصغار وأيضا للكبار وأيضا لسكان الأمم الأولى وللأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك للأفراد المنتمين إلى خلفيات ثقافية ولغوية متنوعة. ومن خلال تصفح موقع الاتحاد ستجدون برنامج ميني روس Settlement Program وبرنامج Multicultural Youth Program. يقول أرن ديبن، مدير خدمات المجتمع والأعضاء في اتحاد كرة القدم في ولاية نيو ساوث ويلز، إن هذين البرنامجين هما مبادرتان مجانيتان تنفذان بالتعاون مع الاتحاد الأسترالي لكرة القدم.
3: Both of these programs are intended to basically provide a good front door for football so that people can come and do an introductory football program and get engaged with the game, but also get linked in with a club and hopefully sign up to become a member of one of our 600 plus clubs, because our clubs are communities and we see programs like this as being an excellent way of helping people kind of bridge the gap between their cultural communities and their football communities.
4: كان هذا الشعور بالاندماج الاجتماعي هو ما جذب لال روشان تاكلويم إلى كرة القدم المجتمعية، فقد بدأت عبر برنامج مجاني لكرة القدم للفتيات من خلال نادي SSI متعدد الثقافات الرياضي في ولاية كوينزلاند بناء على دعوة من إحدى صديقاتها.
5: I was invited to the football training and I was also invited to do a level 1 football coaching. And then I got involved and never left. And then through participating in MSC, I was also able to go to the mainstream football club as well. What I normally say to other young people is sports does not discriminate. So you feel welcomed, you feel like you belong in a community where you don't even know other people.
4: ربما تعرفون كرة القدم باعتبارها كرياضة شتوية، لكن في ولاية نيو ساوث ويلز يسجل حوالي 80,000 لاعب للمشاركة في منافسات الصيف التي تقام خارج الموسم، أصبحت رياضة كبيرة بحد ذاتها.
3: It's perfectly suited to people who aren't necessarily playing football in the winter time, but they just want to give the game a go. And we find that a lot of people try summer football and they find they love it, and then they wind up signing for winter club football the following year. It's played with smaller teams and smaller field and usually at the same place each week. It's much more casual, and so people find that they might try some tricks or fun things that they might not otherwise try in a winter game. It feels like lower stakes and more fun.
4: والآن ربما تودون تجربة أسرع رياضة داخل الصالات نموا في العالم. إنها كرة الصالات، وهي نسخة مصغرة من كرة القدم تمارس داخل الصالات وتمتاز بالسرعة والمهارة والانطلاق، وأسهمت في تطوير العديد من أفضل لاعبي العالم. وربما تفضلون نشاطا أقل شدة، وفي هذه الحالة يطرح موضوع كرة القدم بالمشي التي تشهد أيضا نموا ملحوظا.
2: It's been such a hit with older Australians, particularly in our diverse communities, and to get involved, it's obviously registering through our clubs. But more importantly, it gives you a community base to be able to meet new people and to be able to be in a sport that's a low impact sport, but for older Australians.
4: ولعل أفضل ما في الأمر هو المجتمع الذي تصبح جزءا منه. وقد تعرف أحمد قيصري إلى كرة القدم بالمشي عبر المجلس المحلي في ملبورن، وقد صممت هذه النسخة من اللعبة بحيث تساعد المشاركين على تكوين صداقات مع الحفاظ على لياقتهم البدنية.
6: Actually, I never expected walking football to be such a workout. It really gets your heart pumping and leaves you feeling uplifted. Don't let walking football fool you, because it's total sweat fest and a great mood booster. It's unbelievable how much energy walking football takes. I thought it's going to be easy, but actually if you're on pre-adolescent serious, it's not that easy.
4: ففي هذه اللعبة لا يسمح بالجري أو الالتحام، ولأنها منخفضة التأثير فهي مناسبة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية أو يفتقرون إلى الثقة بالنفس. وفي الواقع تتوفر جلسات لكرة القدم بالمشي لمختلف الأعمار.
6: They have very nice people, very friendly. At first I thought I'm just going to try it, but after the first time that I went there, I found it so fantastic. The people and the walking football, I never had that experience. I used to play soccer for more than half a century. Walking football, it's really enjoyable for the ages like me. I'm 73 actually.
4: أما إذا كنتم ترغبون في احتراف اللعبة، فهناك مسارات تقود إلى المستويات النخبوية وفق هيذر غاريوك.
2: But if you're a great player and you'd like to pursue the elite development pathway, then it's about starting at your club. And then from your club, you can find a youth A-League club as part of an academy. And then obviously the emerging championships, which is our emerging Matildas and Socceroos. And we've got our indigenous teams within that, which is at 14, 15, 16 years old. And then our youth national team started under 16.
4: وإذا كنتم لا تزالون مترددين في تجربة الرياضة الأكثر شمولا في أستراليا، فإن آرون ديبن يختتم بالقول: يوجد في أنحاء أستراليا أكثر من 2000 ناد، وكل واحد منها يمثل بوابة لدخول عالم كرة القدم، ولدينا لا لاعبون من مختلف الجنسيات والثقافات والخلفيات. وأنديتنا أماكن ترحب بالجميع.
3: Across Australia there's more than 2,000 clubs and each of those clubs provides a front door to our game. We've got players from all sorts of nations, cultures, backgrounds already playing football in Australia, and our clubs are enormously welcoming, friendly places for everyone to come and join. So if someone's looking to come and play football, I'd encourage them to get in touch with their local club.
4: هذا التقرير من إعداد ميليسا كومبانيوني وعلى تميمي.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالماً من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
10: Unscripted. Untamed, unforgettable.
11: Launch season 4, the Arctic. Nothing can prepare you for this.
10: 10 brave souls, far from home, close to freezing.
12: It's a whole new frontier.
13: Oh my God!
10: The absolutely real.
14: Cold like this can kill you.
10: Reality series.
15: It's on like Donkey Kong.
10: Alone Australia. Streams 15th of July on SBS On Demand.
16: ويكند بالعربي
17: على SBS عربي.
16: أفضل مقتطفات الأسبوع.
0: كأس العالم في دقيقة. هل تعلمون أن كأس العالم 2026 سيشهد واحدة من أكبر الجوائز المالية في تاريخ كرة القدم؟ إجمالي الجوائز يصل إلى 727 مليون دولار بزيادة تقارب 50% عن النسخة السابقة، وسيحصل كل منتخب مشارك على 10 ملايين دولار تقريبا قبل بداية البطولة. أما على مستوى النتائج فإن الفائز باللقب سيحصل على 50 مليون دولار، بينما ينال الوصيف 33 مليون دولار، وصاحب المركز الثالث 29 مليون دولار. حتى المنتخبات التي لا تتجاوز الأدوار الأولى ستضمن مكافآت مالية، ما يجعل المشاركة في المونديال حدثا رياضيا واقتصاديا ضخما في آن واحد. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
2: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
3: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
2: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board too.
3: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh man, I should do this for a living.
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
4: هي قصتكم.
5: من بلدة الجية في قضاء الشوف بجبل لبنان إلى استراليا، حيث أصبح واحداً من أبرز الوجوه الإعلامية في الجالية العربية واللبنانية. رحلة طويلة تختصرها عقود من العمل الصحفي والنشاط العام وخدمة الجالية. معكم أنا محمد الغزي، وهذه قصة الإعلامي والصحفي كميل شليلة، رئيس تحرير مجلة ميدل إيست تايمز الدولية ورئيس المجلس الأسترالي للشرق الأوسط. ومعه نعود إلى البدايات، إلى القرية والطفولة والهجرة واليخت الذي أنقذ الأرواح، والرحلة التي حملته من لبنان إلى أستراليا، وما الذي بقي في الذاكرة بعد كل هذه السنوات. مرحبا بك أستاذ كميل.
6: مرحبا بك.
5: دعنا نبدأ من جبل لبنان. كيف تصف لنا اليوم بلدة جية، قضاء الشوف، وتلك الأماكن التي ولدت وترعرعت فيها؟
6: اليوم تعرف الوضع وضع حرب، لكن الجية يعني في أمان، عم تتعرض لبعض القصف يعني من حين لآخر. مثل ما بتعرف الوضع اليوم، الوضع اللبناني عامة يعني في حرب، لكن الحمد لله الأهالي بخير والأجواء يعني آمنة في جية.
5: ما الذي بقي في الذاكرة من بلدة جية في رأس كميل شليلة؟
6: والله في بالذاكرة يعني عندك أشياء حلوة وأشياء أليمة، لأن يعني تعرف تعرضنا نحن في بلدة جية بسنة 76 للتهجير، تعرضت الضيعة على الحريق والدمار. بستذكر هوني كيف أنا أخذت يخت يعني قارب كبير، وأخذت الناس من عن شاطئ البحر إلى جوني لحمايتهم من القصف. هيدي دائما بتضل بذاكرتي، يعني أنقذت يعني حوالي 150 شخص أخذناهم في بيخت، يعني يخت كان كويس، ما بعرف مين كان صاحبه. بعرف بهديك الفترة كان فترة يعني حرة لكل واحد، وبنتذكر تعرف الطفولة، وولدنا في الجي يعني وترعرعنا في الجي وكبرنا في الجي. ذكريات كتيرة، ذكريات الأصدقاء، الأصحاب، اللعب، الدراسة، العلم المدرسي.
5: تستعيد مشهد القارب وإنقاذ الأهالي وكأنك تقلب واحدة من صفحات روايات حنا مينا.
6: يعني تقريبا هيك.
5: طيب ماذا كانت تمثل لك البترون والمناطق المحيطة والتي تشكل جزءا من ذاكرة العائلة؟
6: البترون هي لأنه بتعرف الأجداد والأباء هن نحن أساسنا، يعني من بيت شلالة، من بيت شلالة قضاء البترون، منطقة كتير حلوة كتير جميلة ومنطقة سياحية. بتعرف بظروف العمل تبع بالنسبة للوالد، لأنه يعني كان مهندس في المساحة ويتنقل بتعرف من منطقة إلى منطقة، وكان معظم عمله تقريبا كان في جنوب لبنان، ومن ثم انتقل إلى منطقة الشوف، وحين يعني استقرينا في الجية وبقينا في الجية إلى حين صار تعرف التهجير والحرب الأهلية في 76.
5: متى اتخذت قرار الهجرة إلى أستراليا؟
6: قرار الهجرة لما صار فيه تقريبا التهجير، لما صار فيه هجرة. أنا عندي بنت أختي في سيدني، وطلبت أنه تأخذ أختي والعائلة بشكل سياحي إلى أستراليا، لو ربما أن طرق الأحوال والحرب. قلت أنه بلكي بتعمل لي كمان طلب لألي بروح مع العائلة، يعني مع عائلة أختي. وهيك صار بالحقيقة، تركنا لبنان إلى القاهرة. بالقاهرة يعني مكسنا تقريبا شهرين في الرابطة في المترانية المارونية في حي الظاهر بالقاهرة، وانتظرنا، أخذنا يعني حصلنا على التأشيرات السياحية، وجينا على سيدني أستراليا. استقرنا بسيدني، وأنا بالأساس عندي شغف، حب كتير للتعاطي والتواصل الاجتماعي والعلاقات والعلاقات الاجتماعية والسياسية من لبنان وأنا بعمر صغير يعني. وهون بستذكر أنه كيف كنت يعني

0: انه بعام 16 يعني التقى بقيادات لبنانيه كبيره، يعني مثل الرئيس كمال شمعون رئيس السابق والراحل، مثل الوزير والنائب ميشيل ساسين. وصلت حتى انه قابلت الامام موسى الصدر، الامام موسى الصدر يعني عندي هالشغف هذا. هلا بوصولي الى سيدني طلبوا مني جمعيه الجي، طلبوا مني اني انا اكون في الجمعيه، فسلموني ما مهمة الإعلام وهيك والله. فعملت عملت جريدة صغيرة سميتها أجي بالإنجليزي بالعربي، يعني ما بتتعدى أكثر من 2 صفحات. وهيك بعدين تركت الجمعية، أنا تركت الجريدة وأسست مجلة كمان صغيرة سميتها مجلة لبنان والشرق الأوسط.
1: ومن هنا كانت الانطلاقة الفعلية للشغف بالصحافة والإعلام في استراليا.
0: من هالبداية صح، ب83 و82 يمكن بعتقد جمعية جي، وبعدين بال85 أسست مجلة لبنان والشرق الأوسط. فيما بعد غيرت الاسم إلى مجلة الميدل إيست تايم الدولية، اليوم عمرها تقريبا بال41 سنة.
1: العمر الطويل لها ولك. أود أن أسألك أستاذ كميل، ماذا حملت في حقيبتك الأولى يوم رحلت عن لبنان؟
0: والله مثل ما ذكرت لك كان مزيج من الذكريات الجميلة والأليمة. حملنا جمال لبنان، طبيعة لبنان الحلوة، ذكريات الطفولة، ذكريات المدرسة، الأصحاب، الأهل والأقارب، التهجير.
1: اليوم وأنت تستعيد هذه اللحظات، هل كنت تتوقع أن تستقر في استراليا بعد كل هذه السنوات؟
0: لا والله الحقيقة سيد محمد ما كان عندنا نية، لا أنا ولا أختي ولا عائلة أختي. للحقيقة جينا على أساس أنه مرحلة انتقالية أبو شهرين أو 3 بتكون انتهت الحرب الأهلية بلبنان وبنرجع إلى لبنان، هذا كان الهدف. وبالحقيقة ما كان عندنا أي نية أنه للبقاء هون ونمضي هلأ حوالي 50 سنة في أستراليا.
1: طيب تحدثت عن ولادة الميدل إيست، اليوم ما أبرز المحطات التي تعتز بها في مسيرتك الإعلامية؟
0: أول شيء بداية بعتز انه جينا الى استراليا، هيدي اول اعتزاز لي، الحمد لله انه جينا على هالبلد. وتاني شيء بعتز انه قمت مكنت مني اعمل حمله انقاذ سميتها ريسكيو ميشن كامبين لمساعدة المهاجرين اللبنانيين من خلال الحرب اللبنانية، وقمت بحملة كانت كتير يعني ناجحة، مبرمجة ومدروسة. دايما نروح على البرلمان مع لجنة يعني من المجلس الأسترالي اللبناني المسيحي اللي أسسته كمان، نلتقى بقيادات المعارضة والحكومة في كاميرا ومجلس الشيوخ مع الصور والأرقام، ونشرح لهم عن المهاجرين كيف ساكن المهاجرين بالأديرة، بالمستشفيات، بمراكز السباحة، على الطرقات في منهم. المهم إلى أنه الحمد لله قدرنا نقنع الحكومة والمعارضة باعتماد قانون خاص للمهاجرين اللبنانيين سموه The Special Humanitarian Program for Lebanon، وكل متضرر من جراء الحرب اللبنانية التوجه إلى السفارة الأسرائيلية في دمشق لوضع طلبه والمجيء إلى أستراليا. وهيك منشوف هلأ كتير أشخاص من الجي ومن الدمور ومن من كل مناطق لبنان المتضررة في موجودين اليوم في أستراليا في عدد كبير. الحمد لله هذا بعتز فيها كتير كتير أنا. وتاني شيء بعتز بشغلي تاني، من بعد الحملة الإعلامية ساهمت مع كمان لجنة تاني من قيادات الجالية لفتح وإعادة السفارة الأسترالية في بيروت، يعني نقلة من دمشق إلى بيروت، وهالشي حصل الحمد لله نشكر ربنا سنة 1995. كمان بعتز بشغلي أنه من خلال المجلة الميدل إيست تايمز وباللغتين العربية والإنجليزية، وهي الأولى والوحيدة يعني كان بأستراليا تصدر ومسالت، حززنا كتير العلاقات الأسترالية العربية وخاصة مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومن أبرزها توصلنا أنه كنا نحن وراء هالاتفاقية اللي صارت، اتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا والإمارات العربية المتحدة. كما أنه بعتز أنه تمكننا من تسليط الضوء على دول مجلس التعاون الخليجي وأبراز الوجه الحضاري والثقافي والتاريخي لبلدانهم والضوء على نشاطاتهم ونقل إنجازاتهم باللغة العربية والإنجليزية لمعظم الدول الأجنبية وأبراز الصورة الطيبة عن بلدانهم، خاصة أخبار لبنان خلال الحرب وقضية الأسرى لكويت.
1: كيف ترى اليوم دور المغتربين اللبنانيين والعرب في أستراليا؟
0: دور الجالية اللبنانية والجالية العربية كويسة. أول شيء بيعملوا دعم لأهلهم يعني في الوطن الأم، وبيساهموا دائما. انا بعتبر انه دائما الاقتراب اللبناني هو بترول للشعب اللبناني. بالوقت نفسه بنشجعهم انه يستقروا باستراليا ويعني ويعكسوا سمعه حلوه عنا. بنشجعهم يدونوا دائما على التواصل والاختلاط مع المجتمع الاسترالي المتعدد الثقافات التعريف لتعزيز علاقات جيده يعني، ويكون في تالف وانسجام. وهذا الشيء طبعا بينعكس على اولادنا وعلى عيالنا واجيالنا المستقبليه.
1: اليوم لو سألت كميل شلالة عن رأيه في الإعلام العربي في استراليا، كيف تغير خلال العقود الماضية؟
0: كتير تغير عن السابق للحقيقة. الإعلام تعرف اليوم بوجود يعني بدنا نحكي، كان نحن سابقا كنا نشتغل على التليفون، الخط التليفون العادي، كنا نشتغل على الفاكس. هلأ اليوم لا، انتهت العملية. اليوم كأنه العالم كله بإيدك، عندك الكمبيوتر، عندك السوشيال ميديا، عندك الاي اي، عندك وسائل كتير، عندك التليفون، عندك الواتساب. الإعلام العربي صار تعزز كتير، تعزز يعني وقوي. صار في عندك إذاعات تحكي بالعربية، عندك تلفزيونات تحكي بالعربي. التواصل صار دائم بين كل الدول، مش بس ما بين الشرق الأوسط، بين أستراليا يعني.
1: هل هناك رائحة، مكان ما زالت قادرة على إعادتك فورا إلى الضيعة الأولى؟
0: مش بس للضيعة الأولى، حتى للضيعة الأولى وإلى لبنان وإلى جميع قرى لبنان. تعرف أنت ميزة أستراليا هي بالسياحة، ولبنان كمان ميزة لبنان بالسياحة. عندك جبال هون كمان، عندنا نحن بلبنان جبال الحلوة، إن في أجمل من جبال لبنان. عندنا البحر مثلا هون كمان في بحر، ولكن البحر اللبناني طبعا غير، لأنه هون منه بحر الأوشن يعني، غير البحر اللبناني. نحن عندنا البحر المتوسط كتير جميل، بحر اللبناني سبحان الله يعني مميز. أنا بعتبره لا مثيل له. بس دائما لبنان للحقيقة، دائما بقولها هذه، نحن بالجسد هون ولكن بالفكر وبالقلب بلبنان.
1: ما الذي تقوله اليوم للشباب العرب واللبنانيين في استراليا؟
0: دائما الحفاظ على السمعة الحلوة، ويتأقلموا مع العادات الأسترالية، ويعملوا مزيج يعني مع العادات العربية واللبنانية، يمتزوا يعني يعملوها مزيج من عاداتنا ومن عادات أستراليا، يكون في مزيج. ومنشجعهم دائما على التواصل يعني، وعلى التعليم ومراكز يعني جيدة في الحكومة. وكمان منشجعهم إنه يدخلوا في المعترك السياسي.
1: ختاما أستاذ كميل، لو أتيح لك أن توجه رسالة إلى ذلك الشاب كميل شلالة الذي غادر لبنان للمرة الأولى، ماذا ستكتب أو تقول له اليوم؟
0: بقول له إنه مهما كانت التحديات، ما دائما يسابر، يكون عنده عزم، يكون عنده إصرار أبدا دون كلل أو ملل، ويستمر. الاستمرارية هي يعني النجاح.
1: كان هذا الكاتب والصحفي كميل شلالة، وكانت هذه قصته، حكاية هجرة صنعت حضورا وذاكرة لم تغادر الوطن.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالماً من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
4: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
5: ويكند بالعربي، أفضل ما قدمته SBS عربي خلال الأسبوع.
6: أهلا بكم في بودكاست SBS On Demand. في كل حلقة نأخذكم في جولة على أبرز الأفلام والمسلسلات والوثائقيات والبرامج التي تقدمها لكم منصة SBS On Demand، مع إمكانية مشاهدتها مترجمة إلى العربية. في حلقة اليوم نعرفكم على مجموعة متنوعة من الأعمال التي تجمع بين التشويق والرياضة والمغامرة والثقافة، والتي يتم عرضها في شهر تموز يوليو 2026. نبدأ مع الموسم الثالث من مسلسل باش ليجاسي، حيث يعود المحقق السابق في جرائم القتل هاري بوش إلى عالم التحقيقات، ولكن هذه المرة كمحقق خاص بعد تركه العمل في الشرطة. وفي هذا الموسم يجد نفسه أمام مرحلة جديدة من حياته المهنية، ويتعاون مع خصمته السابقة في قضايا مليئة بالأسرار والتحديات.
7: I just heard a story about my dad, about his time in Afghanistan.
8: It was war.
7: War crime, more like. Just got me wondering. What other secrets does he have?
9: You really want to know?
10: Bosch has crossed a lot of lines in his long and checkered career.
11: But murder? You honestly think he would set up a prison hit?
12: To murder the scumbag who abducted Madeline Bosch.
13: If it was my daughter, I'd skin him alive.
7: Justice will be done.
11: One way or another.
14: My family's missing.
15: Family of four doesn't just disappear.
11: What do you think?
15: This was a hit. Case involved fentanyl.
16: You talking drug cartel?
17: The public is terrified on both sides of the border.
15: You guys are being played. We all are.
18: You got any proof?
15: That body's not enough for you?
18: Are you an insufferable asshole?
15: I've been called worse. You and I pulled a few ops together back in the day. You up for another?
7: Are you going down there to get him? Or take him out?
15: Well, you know when I get home.
7: That's not good enough. Please.
19: Bienvenido a Mexico.
6: When you do this work, you go into the darkness.
16: some of that darkness has gotten into you.
19: Is there anything you want to tell me?
20: What if someone might be crossing a line? Would I have to rat them out?
9: You have to decide how much of the gray you're willing to live in.
6: ومن أجواء التحقيقات ننتقل الآن إلى عالم الطعام والرياضة وبرنامج آدم ليالز North American Fan Feast الموسم الأول. يرافقنا الشيف والإعلامي آدم لياو في رحلة شهية عبر مدن أمريكا الشمالية المستضيفة لكأس العالم لكرة القدم، ليكتشف كيف يجمع الطعام والرياضة بين الناس، وكيف تتحول المباريات إلى احتفالات بالمجتمع والثقافات المختلفة.
21: Every 4 years, the FIFA World Cup focuses the attention of the entire planet on one part of the world, and this year it's here in North America, a place that probably has more influence over the way that you and I eat than just about any other. But beyond the magic of the stadium, there is so much more to this incredible part of the world. So let's kick off and explore the food, fun, and the fans behind the biggest spectacle there is.
22: Sport and food bring people together, and I'm traveling across Mexico, the US and Canada to explore the world's most influential food region in search of where sport and food collide. In the roar of the stadium, the vibrancy of the market,
23: chef is really good,
24: magnifico,
22: and the iconic tastes of the streets.
25: It's Thai flavor and American classic.
22: Because sport and food are at the heart of community. They unite us and fuel the world's competitive spirit.
6: أما عشاق المغامرة والتحديات فسيكونون على موعد مع الموسم الرابع من اللون أستراليا، ففي هذا الموسم يخوض 10 مشاركين تجربة بقاء استثنائية في واحدة من أصعب البيئات الطبيعية وسط براري القطب الشمالي في شمال فنلندا. هناك يواجهون البرد القارس وظروف تزداد قسوة يوما بعد يوم في اختبار حقيقي للقوة والتحمل والقدرة على البقاء.
26: This is survival, and it is dangerous.
27: What's the line where I say I'm not okay?
28: There is $250,000 waiting for the last person.
29: Nothing can prepare you for this.
30: There's a cold
29: and Lord Season 4, the Arctic, it's on like Donkey Kong.
31: Cold like this can kill you.
32: I can't feel my face, I can't feel my hands.
33: This weather's gonna sort a few people out.
34: Wolverines, wolves, bears.
35: Wolves howling across the lake, sending shivers up your spine.
36: It's a whole new frontier.

0: ولمحبي الرياضة تعود منافسات تور دي فرانس، أكبر سباق سنوي للدراجات في العالم، مباشرة وحصريا على اس بي اس و اس بي اس اون ديماند ابتداء من الأحد الخامس من يوليو. تابعوا سباقا تاريخيا مع محاولة بطل العالم سلوفيني تادي بوغاتشر تحقيق لقبه الخامس في تور دي فرانس بعد سلسلة من الانتصارات المميزة في موسم استثنائي.
1: I live my life a quarter mountain at a time, and there's one tour that separates the fast and the fallen. But out here, I give way to no one. This tour, the world is my stadium. Go fast.
2: He takes off.
1: Get furious. It's not sport. It's pure drama.
2: Yes! Yes!
1: Legends don't need engines.
0: وبمناسبة الذكرى 50 لأسبوع نايدوغ، تقدم اس بي اس و ان اي تي في مجموعة غنية من الأفلام والوثائقيات والبرامج الحوارية والموسيقى والرياضة، احتفاء بثقافة السكان الأصليين وسكان جزر مادياكتوريس، مع تسليط الضوء على قصصهم وصمودهم وإرثهم الممتد عبر الأجيال.

0: Celebrate 50 years of Deadly this NAIDOC week, 5th to the 12th of July on SBS and NITV.
1: ومن السينما العربية نختتم مع الفيلم الأردني إن شاء الله ولد. يروي الفيلم قصة نوال وهي سيدة تفقد زوجها فجأة، لتجد نفسها في مواجهة صراع من أجل الحفاظ على حقها في الميراث وحماية ابنتها في مجتمع تحكمه قوانين وعادات قد تضع النساء في موقف صعب إذا لم يكن لديهن وريث ذكر. عمل درامي يطرح قضايا اجتماعية عميقة حول حقوق المرأة والعائلة والموروثات المجتمعية.
2: المرأة لما بتفقد زوجها هي في الحقيقة بتخسر حبيبها وشريكها وكل شيء بحياتها.
3: كل شيء جديد، حياتي انقلبت فوقاني تحتاني، كله جديد وكل يوم في قصة جديدة.
4: أختي صهرة قدم قضية عاجلة ضدك يطالب فيها بضم حضانة ابنتك من زوجك الراحل تحت ادعاء عدم الأهلية.
5: هذا حقنا وهيك الأمور بتمشي.
3: يعني لو الورثة مصاري كاش كان خدهم كلهم، بس ما في غير هالبيت اللي عايش فيه أنا وبنتي.
6: بابا مات ولا توفى؟
7: أهل الزوج المتوفى لهم نصيب من الميراث عصبة في حال الزوج لم ينجب مولود ذكر من زوجته.
3: شو رح يصير إذا رفيق قرر يبيع البيت؟
8: أنا بشوف إنك تنزلتي بالشارع أنت وبنتك هو الحرام.
9: بعدين هاي بنتك اللي انت خايفة عليها لما تشوف أمها عنيدة وكل يوم مشاكل بينها وبين عمها على قصة جديدة كيف بدها تطلع؟
3: على الأقل مش رح تطلع جبانة. هذا بيتي ومش بايعته وغير هيك ما عندي.
9: اقعدي
3: انت بتفهم ولا لا؟ انت مش معطيني لحظة اتنفس. انت من وقت ما توفى عنا انت مش تاركني. سيدي انا حامل.
1: كانت هذه جولة على ما تقدمه SBS On Demand خلال شهر تموز يوليو. هذا البودكاست قدمته لكم سناء وهيب.
10: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
11: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
12: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS Viceland على القناة 31. SBS سبورت، الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية، رياضة السيارات، ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport.
13: هل أنت جاهز؟ SBS هنا مع أليكسا، جوجل هوم أو أبل سمارت سبيكر. من السهل أن تبقى على تواصل، أن تسمع آخر الأخبار، الآراء والقصص مع SBS Arabic في أي وقت تشاء. يكفي أن تقول Play SBS Arabic Podcast. SBS Audio، موسيقى، راديو وبودكاست يناسب مزاجك.
14: ألون أستراليا، القطب الشمالي، إنه الاختبار الأقصى للبقاء على قيد الحياة، متوفر مع ترجمة للغة العربية. ألون أستراليا الآن على منصة SBS On Demand.
15: Shift into gear and watch the world's most brutal race. Brace for the ultimate test of endurance. This isn't just sport. It's pure drama. The Tour de France. Stream live 5th to the 27th of July on SBS On Demand.
1: هل
16: الأسبوع الذي انقضى.
17: ويكند بالعربي على SBS عربي.
1: أهلا بكم ببرنامج ويكند بالعربي. أعزائي، انتشر مقطع فيديو طريف على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مواجهة غير متوقعة بين قطة منزلية صغيرة ودب أسود ضخم في فناء منزل بمقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا. في الفيديو اقترب الدب من المنزل، لكن القطة وقفت في وجهه وبدأت بمهاجمته والدفاع عن منطقتها، ما دفع الدب رغم فارق الحجم الهائل بينهما إلى التراجع وتسلق السياج والهرب نحو الغابة. المشهد أثار إعجاب وسخرية المتابعين الذين وصفوا القطة بأنها حارسة المنزل الصغيرة، خصوصا أن وزن الدب الأسود قد يصل إلى نحو 140 كيلوغراما، بينما لا يتجاوز وزن القط المنزلي عادة بضع كيلوغرامات. ورغم الطابع الكوميدي للفيديو، تذكرت الجهات المختصة بأن الدببة السوداء تبقى حيوانات برية وخطيرة، وأن اقترابها من المناطق السكنية يحدث أحيانا بحثا عن الطعام، خصوصا خلال أشهر الصيف. قصة طريفة تظهر كيف يمكن للثقة والشجاعة أن تتغلب أحيانا على فارق الحجم والقوة. ومن هذه القصة التي بها في الحقيقة درس، خلينا نستمع إلى حلقة جديدة من بودكاست مشوار.
18: هناك أماكن في أستراليا يكفي أن تمشي فيها بضع دقائق حتى تشعر أن شيئا ما ليس مألوفا تماما. الطريق أسترالي والطبيعة أسترالية، والسيارة تسير على اليسار ككل مكان في البلاد، لكن فجأة تظهر واجهات حجرية قديمة ومخابز تحمل أسماء ألمانية وروائح خبز وقرفة ونقانق مدخنة، وكأنك غادرت أستراليا للحظة من دون أن تغادرها فعلا. في تلال جنوب أستراليا وعلى بعد أقل من نصف ساعة من مدينة أدليد، تقع بلدة صغيرة اسمها هاندورف، بلدة يقول عنها كثيرون إنها أقدم مستوطنة ألمانية ما زالت قائمة في أستراليا. لكنها ليست مجرد مكان جميل لالتقاط الصور، بل واحدة من أكثر القصص غرابة في تاريخ الهجرة إلى البلاد. مشوار جديد معي أنا ريان برهوم، وهذه المرة إلى هاندورف. الرحلة إلى هاندورف تبدأ عادة من أدليد، عاصمة ولاية جنوب أستراليا. الطريق يستغرق نحو 25 إلى 30 دقيقة بالسيارة صعودا نحو منطقة أدليد هيلز، وهي منطقة معروفة بطبيعتها الخضراء وطرقها المتعرجة وطقسها الأبرد نسبيا مقارنة ببقية الولاية. ومع الاقتراب من البلدة يبدأ المشهد بالتغير تدريجيا. أشجار كبيرة تمتد فوق الطرقات، مباني حجرية منخفضة، متاجر صغيرة، مقاه ومخابز بطابع أوروبي واضح. ثم يظهر الشارع الرئيسي لهاندورف، وهو قلب البلدة الحقيقي. اليوم يأتي الناس إلى هنا لتجربة الطعام الألماني أو شراء المنتجات المحلية أو قضاء يوم هادئ بعيدا عن المدينة. لكن قصة المكان بدأت قبل نحو 185 عاما في زمن مختلف تماما. في عام 1838 وصلت مجموعة من المهاجرين اللوثريين الألمان إلى جنوب أستراليا هربا من الاضطهاد الديني في بروسيا، وهي منطقة كانت جزءا من أوروبا الوسطى أنذاك. هؤلاء المهاجرون وصلوا على متن سفينة اسمها زيبرا بقيادة قبطان دنماركي يدعى ديرك ماينرتان. لاحقا اشترى المهاجرون أرضا في تلال أدليد وأسسوا البلدة عام 1839 وأطلقوا عليها اسم هاندورف تكريما لذلك القبطان، أي قرية هان. ومنذ ذلك الوقت بدأت قطعة صغيرة من الثقافة الألمانية تنمو هنا بعيدا آلاف الكيلومترات عن أوروبا. حتى اليوم لا تزال أثار تلك المرحلة واضحة في كل زاوية تقريبا. الكثير من المباني الأصلية الحجرية ما زال قائما، وبعضها يعود إلى منتصف القرن التاسع عشر. واجهات خشبية، حدائق صغيرة، متاجر تقليدية، وحتى بعض الأسماء الألمانية القديمة ما زالت مستخدمة في المناطق. لكن هاندورف ليست متحفا مفتوحا فقط، بل بلدة حية ومزدحمة بالسياح والمقيمين والفنانين وأصحاب الأعمال الصغيرة. أكثر ما يجذب الزوار هنا هو التجربة اليومية البسيطة. المشي في الشارع الرئيسي وحده يعتبر جزءاً أساسياً من الزيارة. على امتداد الطريق تنتشر المخابز التي تقدم البريتزل والأبل سترودل وأنواعاً مختلفة من الحلويات الألمانية التقليدية، إلى جانب مطاعم تقدم النقانق المشوية وطبق الشنيتزل الشهير وأطعمة أوروبية أصبحت جزءاً من هوية البلدة. وفي عطلات نهاية الأسبوع تحديداً تمتلئ الأرصفة بالزوار القادمين من أدليد ومن مختلف أنحاء الولاية، خاصة خلال الخريف والشتاء، حيث تصبح المنطقة أكثر برودة وتتحول الأشجار إلى ألوان صفراء وبرتقالية تمنح المكان طابعاً أوروبياً واضحاً. لكن خلف هذه الصورة الهادئة مرت هاندورف بفترات صعبة أيضاً. خلال الحرب العالمية الأولى واجه الألمان في أستراليا موجة قوية من العداء الشعبي والسياسي. كثير من الأسماء الألمانية في جنوب أستراليا تم تغييرها أنذاك، واستخدام اللغة الألمانية تراجع بشكل كبير تحت الضغط الاجتماعي والسياسي. حتى هاندورف نفسها تم تغيير اسمها لفترة قصيرة خلال الحرب قبل أن تستعيد اسمها الأصلي لاحقاً. ومع مرور الوقت بدأت البلدة تتحول تدريجياً من مجتمع زراعي صغير إلى وجهة سياحية معروفة، خصوصاً مع ازدياد الاهتمام بمنطقة أدليد هيلز وبسياحة الطعام والنبيذ في جنوب أستراليا. اليوم كثير من الزوار لا يكتفون بالتجول داخل البلدة فقط، بل يوسعون الرحلة إلى المزارع المحيطة ومصانع الجبن وأسواق المنتجات المحلية ومزارع الفراولة والتفاح، إضافة إلى مصانع النبيذ المنتشرة في المنطقة. ومن أشهر المحطات القريبة أيضاً منزل الفنان الأسترالي الشهير السير هانز هايسن، وهو رسام معروف ارتبط اسمه بمناظر جنوب أستراليا الطبيعية، وتحول منزله وحديقته إلى موقع ثقافي يقصده الزوار حتى اليوم. أما إذا كان الهدف من الرحلة هو الاسترخاء فقط، فهاندورف مناسبة جداً لذلك أيضاً. البلدة صغيرة نسبياً ويمكن استكشافها خلال ساعات قليلة، لكنها من الأماكن التي تشجع الزائر على التمهل، الجلوس في مقهى صغير، تجربة مخبز محلي، أو حتى مجرد المشي ببطء بين المباني القديمة. وأفضل وقت لزيارة هاندورف عادة يكون بين الخريف والربيع، خصوصا من شهر نيسان أبريل حتى تشرين الأول أكتوبر، عندما تكون الأجواء أبرد والطبيعة أكثر حيوية. أما في الصيف فقد تصبح المنطقة أكثر ازدحاماً، خصوصاً مع الفعاليات الموسمية والعطل المدرسية. ورغم أن البلدة صغيرة فإنها تستقبل أعداداً كبيرة من الزوار سنوياً، حتى أصبحت واحدة من أشهر الوجهات السياحية في ولاية جنوب أستراليا. لكن ربما أكثر ما يميز هاندورف هو أنها لا تحاول أن تكون نسخة مثالية من ألمانيا ولا مجرد موقع تراثي جامد، بل مكان تشكل عبر الهجرة ثم تغير مع الزمن ونجح بالاحتفاظ بجزء من ذاكرته القديمة داخل بلد بعيد تماما عن المكان الذي بدأت فيه القصة. في النهاية قد يذهب البعض إلى هاندورف من أجل الطعام أو الطبيعة أو الصور الجميلة، لكن ما يجعل البلدة مختلفة فعلاً هو أنها تذكر الزائر بشيء مهم في تاريخ أستراليا نفسها، أن كثيراً من الأماكن التي تبدو أسترالية بالكامل اليوم بدأت أصلاً كقصص هجرة ثم تحولت مع الوقت إلى جزء من هوية البلاد.
1: ومع هذا المشوار نكون نحن أيضا وصلنا إلى نهاية مشوارنا هذا الصباح من برنامجكم ويكند بالعربي. ضلوا معنا على SBS On Demand وشاهدوا أهم وأجمل المباريات كأس العالم التي تعرض مجانا الآن. شكرا لحسن استماعكم، كنت معكم أنا سناء وهيب، أطيب المنى وإلى اللقاء.

تكون شيء مفيد؟ لا إيه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي ولا

0: بلاش وانت بلاش انا واجي وانت بطاطا بد من روح وعلى بعد نروح.
1: انت فاكر رمضان كان الناس بتعلق
2: زينة
1: وبتحط ساعات مشوارة ملونة؟
2: كنت لسه هقول لك عليها. ويجوا واحد يعمل فريم ابيض كده بدقيق ولا بجبس ويرسم جوه. ده كان فن. حبل النور فيشته كانت بتتوزع كل يوم على شقة.
1: انت فكرتني بيه. انت كانت رهيبة برضه. ليها معنى كبير.
2: طبعا. محدش يشيل لوحده. الطبق اللي دايما طالع نازل في كل شقق العمارة.
1: طبق هو بيجي لك وبيترد وبتوديه وبيجي لك.
2: تعمل انت حاجة تملاه وتبعته ويرجع لك.
1: دي كانت جميلة.
2: دلوقتي الموتوسيكل يخش على البنت عليه تلاتة يخشوا يقلبوها من شنطتها يقلبوها من دراعها وياخدوا منها أي حاجة.
1: ممكن يعرسوها أصلا بس. من غير أي سبب ولا عملوا حاجة ولا خليوا من ال
2: ولا خليوا من الحاجة.
1: زمان البنت وهي مروحة كانت من أول ما بتخش المنطقة خلاص كأنها دخلت البيت.
2: دخلت البيت بالظبط.
1: أمان.